اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. حلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا دائما برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام الثامنة بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الأعداد والتقديم دين أبو شنب، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مستمعينا الكرام من تغاريد عبر أثير إذاعة صوت الخليج أف أم. نرحب بالجميع، نقول صباح الخير لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل من يصنع من يومه بداية جديدة، صباح مشرق إن شاء الله تعالى على مسامعكم. نبدأ معكم حلقة نهاية الأسبوع ويعني بكل معاني التفاؤل ونغمات توقظ لديكم الشغف. نأتيكم مستمعينا دائما ونحن يعني محملين بجرعة من الإيجابية، الأخبار، المعلومة، التسلية والابتسامة. نرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم ووجهاتكم أو حتى وأنتم في منازلكم تشربوا قهوة الصباح. من تغاريد نحن معكم أينما كنتم مستمعينا، ونتمنى دائما أن تبدأوا يومكم بروح أجمل. وفي مستهل هذا المشوار الصباحي دعونا نذكركم مستمعينا بتردداتنا، يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على التردد 99.4، من الكويت على التردد 102.4، ومن البصرة على التردد 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا على التردد 95، من مسقط على التردد 107.7، من صلالة على التردد 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيرخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على رقم 440-30000، ولا ننسى منصة إكس والإنستغرام.

والعزلة معكم مستمعينا الكرام وحلقة هذا الصباح الرائع بالتواصل معكم. نصبح على جميع الأخوة المغردين وأصدقاء البرنامج وإن شاء الله لحظات وسنذهب مباشرة إلى رسائلكم. هذه الحلقة إن شاء الله ستكون الأخيرة مستمعينا قبل يعني أن نأخذ معكم استراحة في فترة الصيف، نعود بعدها بإذن الله تعالى في وقت قريب. هي ليست نهاية وإنما محطة هادئة نلتقط فيها أنفاسنا ونراجع فيها ما مضى من لقاءات كانت يعني مليئة بالتواصل الجميل والكلام الذي خرج من القلب ووصل إلى القلب. في كل برنامج إذاعي مستمعينا هناك لحظات يقترب فيها الصوت من المستمع أكثر من أي وقت آخر، ليس لأن الفكرة مختلفة وإنما لأن الشعور يصبح أصدق. واليوم ونحن نصل معكم إلى هذه المحطة نود أن نسألكم مستمعينا سؤال يمكن بسيط في صياغته ولكنه عميق في معناه وقريب جدا من تفاصيل حياتنا اليومية. هل تؤمن عزيزي المستمع أن بعض الغيابات تزيد الأشياء جمالا عند العودة؟ ربما لو تأملنا حياتنا قليلا مستمعينا سنكتشف أننا نعيش هذه الفكرة أكثر مما نتوقع. هناك أشياء نمر بها يوميا ولا ننتبه لقيمتها إلا عندما تغيب عنا، حتى ولو كان يعني هذا الغياب لفترة قصيرة. قد يكون صوت تعودنا على سماعه أو برنامج نتابعه أو شخص نلتقيه في كل يوم أو حتى عادة بسيطة كانت جزء من تفاصيل يومنا بدون أن نشعر بثقل حضور هذه العادة. وحين يحدث الغياب حتى وإن كان مؤقت تبدأ المشاعر تتغير، نلاحظ ما لم نكن نلاحظه ونفتقد ما كنا نظن بأنه أمر عادي في حياتنا، ونكتشف حتى أن التفاصيل الصغيرة هي في الحقيقة ما يصنع فرق الحياة. ثم تأتي لحظة العودة مستمعينا لكنها لا تكون كما كانت في البداية. العودة غالبا تحمل شعور مختلف، شعور أكثر دفئا وشعور أكثر وعيا، وكأن الغياب القصير عاد ترتيب مشاعرنا تجاه ما نحب ومنحنا فرصة لنراه بزاوية جديدة وبزاوية مختلفة. ليس كل غياب خسارة مستمعينا، أحيانا يكون مساحة هادئة تعيد إلينا قيمة الأشياء وتعلمنا أن بعض ما نملكه يحتاج فقط إلى أن يبتعد قليلا حتى نراه بوضوح أكبر وحتى نشعر به بعمق أكبر. واليوم مستمعينا ونحن نغادر معكم هذه المرحلة على وعد اللقاء قريبا إن شاء الله تعالى، نترك لكم هذا السؤال الذي يشبه الحياة نفسها بتقلباتها وبتجاربها. هل تؤمن عزيزي المستمع بأن بعض الغيابات تزيد الأشياء جمالا عند العودة؟ ننتظر منكم تجاربكم، آراءكم مستمعينا، واللحظات التي شعرت فيها بأن الغياب لم يكن النهاية وإنما كان بداية مختلفة دائما للعودة. ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة إكس صوت الخليج أف أم، وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 09-74 ويسعد صباحكم.

ولازلنا معكم مستمعينا الكرام، وحلقة هذا الصباح الرائع دائما بالتواصل معكم. نصبح على الجميع، نصبح بداية على علي أو على عيسى السليطي. صباح الخير يا عيسى، شكرا على دعائك، ولك بالمثل إن شاء الله تعالى. ونتمنى لك حلقة نهاية أسبوع رائعة وموفقة، وأيام جميلة مليئة بالحب والطمأنينة والود يا عيسى. قصي محمود، صباح الخير يا قصي، اليوم رسالتين وننتظر رسائلك دائما. قصي يقول صباحك خير دينا، اليوم الخميس الونيس، أحلى يوم داوم فيه، حتى الشوارع ما فيها زحمة في مسقط. جدول الويكند، مباريات كأس العالم مع جمعة الأهل والصحبة، وطبعا جدول الجبل لابد منه بحكم برودة الجو. تمنياتي لك دينا ولطاقم البرنامج المتميز بإجازة نهاية أسبوع مريحة وممتعة. صباح الخير يا قصي، وطبعا جدول حافل اليوم بمباريات كأس العالم. اليوم إن شاء الله مستمعينا بالحديث عن المباريات في كأس العالم، ستلعب إسبانيا مع النمسا في تمام الساعة 10 مساء توقيت الدوحة، الفجر الساعة 2 فجرا البرتغال ستواجه كرواتيا، ومنتخبنا العربي الشقيق الجزائر سيلاقي سويسرا في تمام الساعة 6 من صباح يوم الجمعة. وطبعا بكرة مساء المنتخب العربي الشقيق الثاني منتخب الفراعنة، المنتخب المصري سيواجه المنتخب الأسترالي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الدوحة. بالتالي جدول مزدحم وحافل، وأيضا اختيار موفق قصي، يعني الجبال تمنح النفس هدوء لا يشترى أبدا، وعمان دائما وجهة تأثر القلوب بجمال طبيعتها وبسحر مرتفعاتها. نتمنى لك إن شاء الله ويكند رائع ومميز يا قصي، ويسعد أوقاتك يا رب. أبو ثامر يقول صباح الورد والفل والياسمين والجوري والجاردينيا، أختي دينا وللمبدع شافي، عود ودهن عود ومسك وعنبر، ولمستمعي دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج. ويعلق ويقول بعض الغيابات تولد الشوق والشغف للعودة، وكما يقال يعني بعض الغيابات لا تضعف المحبة أبدا مستمعينا، وإنما تكشف قيمتها. شكرا أبو ثامر على هذا التواصل، ونهارك سعيد. أبو هيثم من مسقط يقول صباح الورد، عند مواجهة المشاكل قد يبدو من الصعب الحفاظ على البهجة الداخلية، لأن العقل يكون مشغول بالكثير من السلبية أو الخوف أو القلق، لذا قد تبدو المشكلة أكبر مما هي عليه، ونفقد القدرة على إيجاد الحلول والعمل بشكل بناء. الخطوة الأولى التي يجب علينا اتخاذها عند وجود مشكلة هي أن نبتسم لأنفسنا، فعندما نتأكد بأننا سعداء من الداخل سنعلم بأن كل موقف سيمر وأن فيه شيء يعلمنا إياه بعدها، سنجد الحلول تأتي بسرعة وبسهولة أكثر. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال من مستمعنا أبو هيثم من مسقط. يسعد صباحك أبو هيثم، والابتسامة يعني حتى في أصعب الأوقات هي ليست تجاهل للمشاكل مستمعينا، وإنما قد تكون إعلان بأننا أقوى منها. كل موقف مهما صعب ومهما اشتد علينا سيمر إن شاء الله تعالى، وما سيبقى هو الطريقة التي واجهنا فيها هذا الموقف الصعب. أبو هيثم شكرا جزيلا على هذا التفاعل الرائع، وهذه أطيب وأعذب تحية لكافة مستمعينا في سلطنة عمان.

0: استثنائي للفنان الكويتي عبد العزيز الويس، استمعنا إليها ودائما صباحاتنا استثنائية معكم مستمعينا، ونواصل وإياكم رحلتنا لهذا اليوم وحلقة نهاية الأسبوع. وخلونا نتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ عبد الله الحداد اللي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا عبد الله.
1: صباح النور يا مرحبا.
0: الله يعطيك ألف عافية، وياريت لو تطلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل لليوم لعطلة نهاية الأسبوع. الطقس بشكل عام حار إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف ورطب نسبيا ليلا يومي الجمعة والسبت. الرياح السائدة خلال هذه الفترة تكون شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبوط قوية نهارا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في مدينة الدوحة، الصغرى في العظمى ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية، والصغرى ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. ننتقل لحالة البحر. لا يوجد تحذير بحري لليوم وعطلة نهاية الأسبوع، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 قدم. هذا ويبقى العلم عند الله.
0: إذا طقس حار نهارا مستمعينا ورطب ليلا ولا تحذيرات بحرية. عبد الله الحداد شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ونهارك سعيد إن شاء الله.

عودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج تغاريد، محطاتنا منوعة ومختلفة، ولكن خلونا أخذكم الآن إلى فقرة الصحة. عنصر يعتبر من النشويات مستمعينا طعمه لذيذ، فوائده لصحتكم كثيرة جدا، ولكن ارتبط بالسمنة أحيانا كونه من النشويات، وهذا الأمر جعل البعض ممن يبحث عن قوام رشيق يتجنبوه، ولكنه لا يقلل أبدا من فوائده الغنية جدا لصحتك. عزيزي المستمع، نتحدث معك اليوم عن الذرة الصفراء وفوائدها الغنية. ونقول مستمعين أول الفوائد المرتبطة بالذرة الصفراء هي تعزيز صحة القلب والشرايين. الزيت الغني الموجود في الذرة مستمعين يخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويقلل كذلك من فرص انسداد الأوعية الدموية وضغط الدم. أيضا تحمي الذرة الصفراء مستمعينا من فقر الدم كونها مصدر للحديد وحمض الفوليك، غير أنها مفيدة جدا للأم الحامل لأنها تعتبر وجبة خفيفة سهلة الهضم، تساعد في إمدادها بما تحتاجه من عناصر غذائية مهمة. أيضا من فوائد الذرة الصفراء مستمعينا أنها أحد الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وبما أنها من الخضار العالية بالنشويات وأيضا بالسعرات الحرارية، بالتالي تدخل الذرة في حميات زيادة الوزن وعلاج النحافة. العنصر الجمالي أيضا له علاقة مستمعينا بتناول الذرة الصفراء، لأن الدراسات أثبتت دورها في مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها. كذلك تساهم الذرة مستمعينا في الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر، غير أنها غنية بفيتامين سي وفيتامين إي الذي يعتبر من أشهر مضادات الأكسدة القوية والمهمة، وتعزز المناعة وتكافح عدد من السرطانات عافاكم الله. ننوه دائما مستمعينا بضرورة الاعتدال في تناول أي عنصر غذائي، وبالنسبة للذرة مهم جدا الاعتدال فيها أيضا، خاصة من قبل الأشخاص الذين يعانوا من السكري أو الذين يتبعوا حميات غذائية. أما بالنسبة لطرق تناولها فهناك العديد من الوصفات مستمعينا، كالشوربات ووصفات الخضار والأرز والسلطات وحتى بعض الحلويات يمكن تناولها مسلوقة أو الاستمتاع بها مشوية، ويفضل دائما تجنب تناولها مع أي دهون إضافية مثل الزبدة أو الزيت، حتى لا تتحول من وجبة خفيفة إلى وجبة دسمة وضارة.

وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لليوم من برنامج تغريد. نعود إلى رسائلكم ونرحب به الجميع. وأنا أقول صباح الخير لخالد. خالد يقول: في قانون الصباح لا تقرأ ما يزعجك ولا تسمع ما يعكر مزاجك ولا تتحدث مع من لا يروق لك في الصباح. كن انتقائيا بكل ما تستطيع. والله يسعد صباحك وأوقاتك يا خالد، وإن شاء الله يومك يعني مليء بالأمور الانتقائية المميزة، ونشكر لك هذا التفاعل معنا دائما وأبدا. مشاركة من قصي يقول فيها: أجمل صباح الخير على كل من يسمعنا عبر أثير صوت الخليج ولبرنامجي الصباحي المفضل تغريد. كثيرا ما نسمع نصيحة تقول انسى لترتاح، وكأن النسيان قرار نتخذه فننفذه، أو زر نضغط عليه لنغلق ملفات الذاكرة. ولكن الحقيقة أن النسيان ليس حلا في حد ذاته، بل قد يكون هروبا مؤقتا. التحدي الحقيقي ليس في أن نمحو الذكريات أو نتناساها، بل في أن نصل إلى السلام الداخلي معها، أن نتصالح مع التجربة، مع الدرس، وحتى مع الألم. السلام ليس معناه أننا نسينا، بل معناه أننا تذكرنا وفهمنا، فلم يعد للذكرى ذلك الثقل الذي يربك يومنا. يتابع أيضا قصي ويقول: أحيانا نقع في فخ المحفزات، كلمة، رائحة، مكان أو حتى أغنية تعيدنا فجأة إلى نقطة البداية، بدلا من أن نغضب من هذا التذكر لنجعل من هذه المحفزات إشارات لنا. هي ليست دعوة للعودة إلى الماضي، بل هي اختبار لمدى نضجنا وتصالحنا مع أنفسنا. تذكروا دائما، يختم ويقول قصي: نحن لا نكبر بالأيام، نحن نكبر بالمواقف التي نتصالح معها وبالأوجاع التي نحولها إلى حكمة. ودمتم بسلام وصباحكم راحة بال. كلامك جميل جدا ومؤثر يا قصي. يعني الأيام نعم تضيف إلى أعمارنا أرقام، ولكن المواقف هي التي تضيف إلى شخصياتنا هذا النضج الحقيقي والحكمة. شكرا يا قصي على تفاعلك، ونهارك سعيد إن شاء الله. سليمان سعيد يقول: صباح الخير، الصباح هو نقطة تحول لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، هو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. الصباح خلق للتغيير والتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك. صباح الخير للجميع. صباح الخير يا سليمان. ثم يضيف سليمان: أحد أهم علامات النضج أن ترى العلاقات كما هي لا كما تتمنى أن تكون، وعندها تصبح أكثر هدوءا وأقل خيبة وأكثر قدرة على توجيه وقتك وطاقتك نحو من يستحقهما فعلا. كلام واقعي مستمعينا. يمكن مع مرور الأيام في حياتنا لا يصبح الإنسان أقل اهتمام بالحياة، وإنما قد يكون أكثر وعي بما يستحق من هذه الحياة، فتجده يمنح وقته لمن يقدره ويحتفظ بهدوءه بعيدا عن كل ما يمكن أن يسرق راحة باله.

ومستمتعين ومتفائلين ومستبشرين دائما مستمعينا الكرام بهذا التواصل الجميل معكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج غريد. وخلونا أخذكم الآن إلى جولة أخبار هذا الصباح. ننطلق معكم بأول العناوين. سدرة للطب يكرم 75 خريجا بدفعة 2026. في الخبر، احتفلت سدرة للطب عضو مؤسسة قطر بإنجازات دفعة عام 2026 خلال حفل تخريج أقيم بمناسبة يوم التعليم الطبي السنوي الرابع. ويجسد هذا الحدث استثمار سدرة للطب المتواصل في إعداد كوادر صحية عالية الكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للرعاية الصحية في دولة قطر، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية التخصصية للنساء والأطفال. وتضم الدفعة 75 خريجا أكملوا برامج الإقامة والزمالة والتعليم الطبي الجامعي، كما يمثل القطريون أكثر من 24% من خريجي هذا العام، بما يؤكد التزام سدرة للطب بتطوير القوى العاملة الصحية المستقبلية في دولة قطر. نبارك إذن للخريجين جميعا، ونقول أنه كل طبيب يتخرج اليوم هو خطوة جديدة نحو مستقبل صحي أكثر إشراق. وبلا شك الاستثمار في التعليم الطبي هو بلا شك استثمار في صحة المجتمع بأكمله. كل التوفيق للخريجين وإلى الأمام دائما. وفي ثاني العناوين، حملة للتشجيع على إجراء الفحوصات الطبية السنوية. في الخبر، أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة للتوعية بخدمة الفحص الصحي السنوي بهدف تعزيز خدمات الرعاية الوقائية وتحسين سهولة الوصول إليها وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من خدمات الكشف المبكر. وقالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، مساعد المدير العام للشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية، إن الحملة تستهدف المرضى القطريين المؤهلين والمسجلين في المراكز الصحية التابعة للمؤسسة، وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة تدعوهم إلى الاستفادة من خدمة الفحص الصحي السنوي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص الدوري ودوره في الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها. مبادرة إذن تهدف إلى زيادة الوعي بخدمة الفحص الصحي السنوي مستمعينا، وتشجيع المرضى على طلب الخدمة من خلال الاتصال بالرقم 107. نقول كل الشكر للقائمين عليها، والله يديم على الجميع الصحة والعافية. ومتاحف قطر تقدم فعاليات وأنشطة داخلية بروح المغامرة في شهر يوليو. أعلنت إذن متاحف قطر عن فعالياتها لشهر يوليو الجاري ضمن برنامج عام يضم ورشات عمل ومعارض وأنشطة عائلية مفتوحة من دون حجز مسبق ومخيمات صيفية في مختلف متاحفها ومساحاتها الإبداعية. وطوال هذا الشهر يمكن للزوار الاستمتاع بموسم من الاكتشاف الإبداعي والمشاركة الثقافية وسط تجارب صممت لتشجع على التعلم وتوقد الخيال وتعمق الارتباط بتراث دولة قطر الغني وثقافتها المعاصرة. وفي هذا الصدد يقدم متحف الفن الإسلامي برنامجا متنوعا يشمل فن الخط والهندسة وسرد القصص والأدب والأنشطة العائلية، في حين يستقبل متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 الزوار الصغار من خلال تجربة صيفية شاملة للجميع وزاخرة بالأنشطة العملية. فعاليات إذن مسلية ومفيدة مستمعينا، يشارك فيها أيضا متحف قطر الوطني ونادي دادو في متحف الأطفال في قطر، ودعوة للجميع للمشاركة فيها واستثمار العطلة الصيفية بكل ما هو مفيد وجميل ونافع. فاصل قصير ثم نعود.

عودة أخيرة إليكم مستمعينا. إيمان تصبح علينا تقول صبحكم الله بالخير جميعا، أصبح على جميع العاملين في الإذاعة. دينا أسعد الله صباحك حبيبتي، هلا بيتش، أسعد الله صباحك يا إيمان، صباحك سكر وورد وياسمين، وأسعد الله صباحك شافي تقول يسعد صباحك يا إيمان، وسعيدين دائما بتفاعلك الجميل. بسرعة سأذهب إلى علي خاطر النجادي، يقول كنا زمان نقارن أنفسنا بالجيران بالأقارب، كنا نعرف حدود المقارنة، وكلها تدور حول نجاح الكرم السريع في الجري الأمهر في كرة القدم، كلها مقارنات ومنافسات شريفة نظيفة مفهومة لا تقليد فيها. ويقول على غير العادة تأخرت عليكم دينا، أتمنى ألا يتم تدوين اسمي ضمن قائمة الغياب أبدا. علي أنت حاضر دائما برسائلك وبدون رسائلك، وتضيف دائما متعة وبهجة إلى حلقاتنا. ونحن نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا وإلى ختام هذه المرحلة من برنامج تغاريد في الحلقة الأخيرة اليوم. إن شاء الله أيام جميلة جمعتنا بكم بأصواتكم بكلماتكم أفكاركم مشاعركم المحبة لنا دائما، وأجمل ما في هذه الأيام أنكم كنتم دائما جزء من كل حلقة. اليوم نقول لكم إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، البرنامج سيتوقف لفترة، ولكن الأثر الذي صنعناه معا والذكريات التي عشناها ستبقى دائما حاضرة في قلوبنا. أشكركم جميعا على وفائكم ورسائلكم ودعواتكم وكل لحظة منحتونا فيها من وقتكم واهتمامكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدمناه لكم نافع وأن يجمعنا بكم دائما على خير في موعد جديد. إلى أن نلتقي دمتم بخير مستمعينا، ودامت أيامكم مليئة بالتفاؤل والجمال، ونحن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الرحلة الصباحية. استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة، كنت معكم من الأعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنب، ورافقني من التنفيذ الزميل المبدع فيصل أو شافي الهاجري. شكرا يا شافي دائما على جهودك معنا في برنامج تغاريد، وأستاذي الفاضل عبد السلام جاد الله سيلقاكم إن شاء الله تعالى عند 9:30 في حلقة جديدة من برنامج تربيات، نتمنى لكم فيها متابعة ممتعة. شكرا لكم، دمتم بخير، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: ضرب له إصرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب جميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. ما على مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على من خلال الموقع أو من خلال الترددات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طلبيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في جمال محمد طلب سيدي السيد سادتي لعزيزة جلال، هي أصلا لجابر جاسم غنتها عزيزة جلال. مهابة من السعودية طلبت ما استغناش عنك لنجاة الصغيرة. حمد طلب الأطلال لأم كلثوم. أبو هيثم طلب يا حاسدين الناس لمحمد عبد المطلب. خالد خليل طلب المكير لياس خضر. أبو محمد طلب يا رايحين الوطن، غير الأغنية يا أبا محمد، لو سمحت غير الأغنية، أغنية كرامة مرسال، ولك الشكر الجزيل. مازن طلب اشتأنا يا حلو لحنان السورية. أم أحمد من العراق طلبت يا أبو فهد عوض الدوخي. سعاد طلبت من غير ليه مقطع حبيبي لعبد الوهاب. مبارك المهندي طلب سارة ليه لمصطفى أحمد. منتصر شاكر طلب قوة قوة قحطان العطار. أحمد الحديثي طلب دور ضيعت مستقبل حياتي بصوت كارم محمود وهو لسيد درويش. عيسى السليطي طلب احتمالات خطأ رباب. فاطمة الوهيبي طلبت محبوبي فينك فايدة كامل. عادل ببشي طلب أنوح علي وابكي فرج عبد الكريم. أبو عبد الوهاب طلب عجبت لسعي الدهر موشح لصالح عبد الحي. علي خاطر النجادي طلب من قال عبد الرب دريس. علي وجداد طلب بسك تيجي حارتنا سميرة توفيق. علي موسى طلب أعمل إيه مياد الحناوي. وفي عبد الله الكريم، عوض الله الكريم يقول أطلب أغنية للفنان أبو بكر سالم. أبو بكر سالم أعتقد موجود أو لا، أبو بكر سالم مش موجود. طيب أي أغنية لأبو بكر سالم من الأغاني المتوفرة لدينا إن شاء الله بأختار أغنية إن شاء الله تعجبك. بس إحنا سنتوقف عن طلب أخذ الطلبات لأنه الوقت لا يسمح، لا أعتقد أنه يسمح. إذا سمح الوقت عوض الكريم جمال أو عوض الكريم جمال من السودان. عوض الكريم جمال، يعني اسمك جميل من كل النواحي، عوض والكريم وجمال، يعني شو بدك أحلى أجمل من هالاسم إن شاء الله يا عوض. أي أغنية لي أبو بكر سالم. وآخر أغنية آخر طلب إذا سمح الوقت عبد الحليم حافظ، يا تبر سايل بين شطين يا حلو يا سمر، اللي طالبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان. الأغنية رقم 21 طلب محمد الشوكري إذا سمح الوقت. إذا سمح الوقت أغنية عبد الحليم.
يعتبر سائل بين شطين، أعتقد بيتكلم عن نهر النيل. عبد الحليم حافظ إن شاء الله. بس إذا سمح الوقت يا محمد بن أحمد إشو كريم من عمان، عوض الكريم جمال، عنب في غصونة، حلوة حلوة عنب في غصونة. أبو بكر سالم، حلوة عنب في غصونة. خلينا نسمع أغنية الاستهلال، ابتسام لطفي، وأغنية فارج الهم من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طرديات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فرج الفارج فرج الهم من الفارج فارج الهم سبحانه وتعالى، فرج الله عنا وعنكم جميعا كل هم. في علي خاطر النجادي بيقول، علي خاطر ماذا طلب؟ طبعا أنا ذكرت ماذا طلبت يا علي، بس ما كنتش متابع يا علي، واضح أنك ما كنتش متابع. أني ذكرت ما طلبت. علي خاطر النجادي طلب أغنية منقال للدكتور عبد الرب إدريس، صح؟ طب يعني ناجح أنا ولا رسوب؟ طيب ذكرت إن ما طلبت. اليوم عندنا 21 أغنية، 21 أغنية، 21 أغنية، لأنه فيها التأنيث، لأنها متعامل معاملة التأنيث، فإحدى بدل واحد، واحد المذكر، 21 أغنية. فأعتقد أن الوقت إن شاء الله يسمح، لذلك مش هتكلم كثير حتى الوقت ما يضيع. عزيزة جلال، سيدي يا سيد سادتي، أغنية جابر جاسم، لكن تغنيها عزيزة جلال، طلبها جمال محمد اللبناني الذي يعيش في عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. إحنا وصلنا ل 21 أغنية، 21 أغنية، فلا نستطيع تلبية طلبات أو لا نعد بتلبية طلبات غير ذلك إذا تمكننا وإذا الوقت ساعدنا. طيب، مش هتكلم كثير علشان الوقت. مهابة طلبت ما استغناش عنك لنجاة الصغيرة.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى لكم يوم خميس ونيس رائع، نتمنى لكم إجازة أسبوعية أروع وأجمل. سعاد من الكويت تقول أبو أحمد يسعد صباح، شكرا وصباحك يا سعاد. تقول صباحك وصباح الأخ شافي. أبو أحمد عندي سؤال، أغنية من غير ليه المفروض يغنيها عبد الحليم حافظ، هل لو غناها بيكون نفس مستوى عبد الحليم نفس مستوى عبد الوهاب؟ لا أدري، بس اللي خلى عبد الحليم من ضمن ما اللي خلى عبد الحليم ما يغنيهاش كلام عبد الحليم نفسه، أو كلام نسب لعبد الحليم. عبد الحليم قال عبد الوهاب ملحن الأغنية لنفسه، يعني اللحن معمول ليغنيها عبد الوهاب، هذا ما قاله عبد الحليم، لذلك ما غنهاش، أو من ضمن الأسباب أنه ما غنهاش، إضافة إلى أنه كان مريض وظروف المرض والآخرين. لكن في كلام قاله عبد الحليم، وهكذا قيل عن عبد الحليم أنه قال أنه عبد الوهاب ملحنها لنفسه، فبالتالي ما حبش يغنيها عبد الحليم. يعني هذا ما تم تداوله من كلام، يعني لا مدى صحة الكلام لا أدري، لكن هذا ما سمعته حول هذا الموضوع أو قرأته حول هذا الموضوع. شكرا سعاد. نسمع سلام، نروح الأطلال، نروح محمد، نسمع الأطلال، إبراهيم ناجي، رياض الصنباطي، وأم كلثوم، واللي طلبها حمد. شكرا يا حمد، نسمع.

الله الله الله. الأطلال أم كلثوم ورياض السنباطي في وصلنا احنا لل يعني اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية لعائشة المرطة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الكلمة اللي أو هنا كلمتان في الأغنية اللي توقفت عندهما ودنا الأجوبة اللي عندكم. أغنية كلمة لا بيثار ولا هزومي، لا بيثار ولا هزومي، نسمعها كمان مرة في الأغنية.

وجعها لا هو بثار ولا هزومي. ما هو البثار وما هو الهزومي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. نبيل أرسل عدة رسائل يقول: أمس اعتذرتم بآخر البرنامج بعدم إذاعة الأغنية، وإن كنتم تشعرون بذلك لماذا لم تقولوا من قبلها حتى لو بنصف البرنامج بدلا من الانتظار؟ والبعض للأسف يطلب ولا يتابع البرنامج. شكرا يا نبيل، احنا قلنا إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت، وانتظرنا أن يسمح الوقت، ولكن الوقت لم يسمح في النهاية، فشكرا لك. ويقول: 21 طلب بأول 10 أو 5 دقائق، أين العدالة؟ أتمنى أن تلقون التغريدات من منصة. شكرا يا نبيل. ملاحظة أخيرة وأعتبرها، يقول يعني نبيل، وأعتبرها الختام: الأغاني التي تؤجل لماذا لا ترحل إلى اليوم التالي؟ ربما لم تنزل لهذا لا تذاع. شكرا يا نبيل، لا نرحل أغاني لأنه بتتراكم، وبالتالي من سياسة البرنامج أن لا ترحل الأغاني. شكرا جزيلا لملاحظاتك. في مهابة من السعودية، شكرا يا مهابة، تقول: متى تبدأ فترة وقت توقف البرنامج؟ ممكن تذكر لنا التاريخ من أي يوم إلى تاريخ العودة إن شاء الله؟ المحبة لكم دوما وعاشق الطربيات مهابة، أنا معكم إن شاء الله وباقي معاكم، البرنامج لن يتوقف في فترة الصيف ومستمرين، يعني مستمرين، أنا وراكم، لن أترككم في الصيف بمفردكم.

إن شاء الله. شكرا جزيلا. وسمعنا كلمة في أغنية ما سمعناها، اسمعها كمان مرة. سمعناها صح؟ طيب الآن بنذهب إلى طلب أبو هيثم من مسقط، يا حاسدين الناس لمحمد عبد المطلب.

لا بثار هو ولا هزومي. ما معنى البثار وما معنى الهزومي؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل بعد قليل. وفي سؤال من محمد حسن بيقول صباحك سعادة. شكرا وصباحك يا ابو حسن. يقول ابو حسن ممكن تنورني، انا اعرف انه جمع جزيره هي جزر، لكنني سمعت احد مقدمي البرامج الاذاعيه يقول عن جمع جزيره جزائر، مما جعلني في حيره من امري. محمد حسن، الثنتين صح يا محمد، جزر صح، الجمع جزر وجزائر صح، الاثنين صح يا محمد. شكرا جزيلا لك وعلى ثقتك أشكرك طبعا. مهابة تقول أسعدتوني بهذا الخبر، أسعد الله قلوبكم وحياتكم وأيامكم يا أجمل برنامج طربي في العالم العربي. شكرا، حلوة فيها سجع، يا أجمل برنامج طربي في العالم العربي، حلو سجع. في مين كمان، في حد عتلق؟ طيب هذه الأجوبة على السؤال. شكرا يا محمد حسن. وين وصلنا؟ وصلنا يا شافي ياس خضر صح؟ المكير. احنا حطينا كلمة المكير مرة، كلمة في أغنية فاكرينها؟ طيب نسمع طلب خالد خليل المكير لياس خضر.

لا بيثار هو ولا هيزومي، ما معنى الكلمتين؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وأحمد الحديثي بيقول تحياتي يا أحمد المكير، وليس المكير، أنا شو قلت؟ المشير، قصدك مشير يعني؟ وأصلها من القار، وهي المادة المستعملة في توليد الشعر. مكير مقير مقير، أيوة، اللي هي الأسفلت، يعني بتمشي لغاية المكير، لغاية ما الأسفلت وصل يعني. أيوة، معظم الشوارع في الريف ترابية، وعندما يقومون بتبليط شارع فإن الناس يشيرون إليه بالمكير أو المكير. شكرا يا أحمد الحديثي، شكرا جزيلا. في محمد حسن بيعلق بيقول هذا جواب، هذا جوابك إن شاء الله. وين وصلنا؟ سمعنا الكلمة صح؟ طيب وصلنا الآن حنان السورية، حنان السورية صح؟ في يا رايحين الوطن، طلبها أبو محمد.

أنا انتبهت بعد ما ذكرت اسم أبو محمد إنه مازن اللي طلبها، مازن اللي طلب حنان السورية اشتقنا يا حلو. أنا آسف يا مازن لأنه اسمك جاي على طول بعد أبو محمد وأنا عيني تاهت بين الاسمين، معلش فاستعجلت وقلت أنا لا يعني أرجو المعذرة يا مازن. مازن هو اللي طلب اشتقنا يا حلو لحنان السورية. في من محمد حسن بيقول أعتقد برضو برجع أنا فكرت أنها رسالة جديدة. طيب نسمع كلمة في أغنية أو كلمتين في أغنية.

وجعها لا بثار وله هزومي. لا وين المستمعين الكويت؟ وين هذه كلمات كويتية؟ كلمات كويتية. وين راح أبو الراشد؟ وين راحت سعاد؟ وين راحت لازم أين أنتم حتى الكلمتين بثار وهزومي؟ إذا كان نطقتهم أنا صح، ممكن أكون نطقهم خطأ لا أدري، بس ما سمعته لا بثار هو ولا هزومي، صح شباب؟ أنتم معي ولا مع الأسف؟ معي الحمد لله. وصلنا ل يا أبو فهد، كويس صح؟ أبو فهد طلبتها أم أحمد من العراق لعوض الدوخي.

0: عادل ببشيت أول إجابة بيقول بثار تهيج مثل الالتهاب، هزومي انتفاخ مثل الورم. صح، هذه نوع أمراض، بعيد عنكم الأمراض إن شاء الله. وجعها لا هو بثار ولا هزومي، لأن الأغنية يا عين يلي فيها وجع، فهي مش عارفة هذا الوجع أو اللي كتب القصيدة مش عارف يعني هو بثار ولا هزومي، وهي أنواع من الأمراض، منها البثار اللي هو بثور اللي بتطلع بثور من البثور اللي تطلع على الجلد، أو هزومي اللي هو الانتفاخ. عافانا وعافاكم الله. طيب هذا وين رحت أنا؟ هذا عادل ببشيت صح؟ اللي بدأ في الجواب عادل، بدأ عادل ببشيت. في سؤال أنا ما انتبهت لهوش، ممكن السؤال من مين؟ من أبو ناصر في قطر، يقول أول شيء سوف يتوقف البرنامج في الفترة القادمة، شكرا جزيلا لأخو. لا لا مش هيتوقف، طربيات مش هيتوقف، مستمر إن شاء الله. ويقول لماذا لم يتم عرض برنامج طربيات وبرنامج آمرة الدل المسجلة عبر موقع إذاعة صوت الخليج في اليوتيوب؟ لأنه آمرة الدل مستمر، آمرة الدل مستمر عبر موقع، وما ينفعش مسجل لأنه طلبات مستمعين يعني بتصلوا يعني حي مباشر زي طربيات نفس الشيء. ويقول كيف يمكن الاستماع للحلقة الخاصة عن الراحل الكبير الأستاذ محمد رشيد وشكرا جزيلا. أنا ما أرسلت لك إياه، أنا ما أظن أرسلت لك إياه، ولا ما أرسلت لك إياه، بكلمه إن شاء الله رئيس الاستديوهات إن شاء الله. أيضا يقول إذا ممكن أعرف اسم الأغنية التي غناها الأستاذ عبد المحسن مهنا من كلمات الشاعر خليفة جمعان رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها كرام مرسال رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها عبد المجيد عبد الله، وشكرا لكم. إن شاء الله بشوف الأسماء الأغاني، إحنا ذكرناها أعتقد في الحلقة المخصصة عن محمد خليفة جمعان رحمة الله عليه. طيب مين أجاب كمان؟ مازن حيزومي هو وسط الصدر، البثار يمكن الثأر، لا البثار بثور، البثور بتطلع في الجلد، والحيزومي نوع من أنواع الأورام يعني. وين راح كمان محمد حسن؟ أعتقد والله أعلم المقصود من غير خوف وفزع وهروب الكر والفر. لا لا هي تكلم عن أنواع أمراض جلدية. عافانا وعافاكم الله. مهابة تقول بثار ولا هزومي، تستخدم هذه العبارة لوصف الألم الخفي أو المرض المستعصي الذي لا يعرف له دواء ولا يمكن تشخيصه. بثار مشتقة من البثر أو البثور، وهي الحبوب أو الخراجات الصغيرة التي تظهر على الجسم. صح يا مهابة، برافو عليك. أي أن عيني تتألم وتشتكي من وجع خفي حيرني، فلم أستطع تمييزه أو تشخيصه، فهو ليس بمرض ظاهر يرى بالعين بثار، ولا هو بمرض باطني له أثر وأنين مسموع مثل الهزومي. شكرا يا مهابة، جوابك صح. ريم صباح الورد، وجعها لا بثار ولا هزومي، يصف الشاعر ألمها والوجع الذي يحس به أو تحس به أنه ليس له أعراض واضحة لا بثار، يعني لا يظهر على الجلد مثل البثور والحساسية حساسية الجلد وتغير لونه، ولا هزوم وليس له أثر واضح على الجسم، فلا يظهر على الجسم التحول الشديد الذي يصاحب معظم الأمراض الجسدية. تحياتي ريم، شكرا، وتحياتنا لك يا ريم، شكرا لك. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة بثار مرض أشبه بالحبوب، والهزوم انتفاخ بسبب المرض. تحياتي أبو هيثم مسقط، شكرا لك. علي وجداد، كلمة معناها حساسية وملتهب. شكرا يا علي، وجوابك صح. أنا عايز يزعل اليوم لأنه بيزعل لما بيجاوب صح. جوابك صح، جوابك صح جدا. في رسالة من نادية الصرعاوي، أختكم نادية الصرعاوي، حياك يعني من الكويت نادية، تقول وصباح الفل والاسمين لك أخي أبو أحمد ولجميع المستمعين الكرام. وبالنسبة لأغنية قالوا لي هاني الود، حسب الرواية التي سمعتها من خالي أن الموسيقار عبد الوهاب طلب من الشاعر كتابة أغنية خاصة لتعود له زوجته نهل القدس التي سافرت لبلادنا إثر خلاف كان بينهما، وفعلا لحنها وغناها، وعند سماعناها للقدس للأغنية بالإذاعة رجعت له ولم تفارقه. والله أعلم، واقبلوا تحياتي أختكم نادية صرعاوي. صح يا نادية، يعني ما سمعته من خالك صح، يعني هذا برضو سمعته أنا. فاطمة لوهيبي، مصطلح بثار وهزومي ليس اسما طبيا شائعا، غالبا ما يقصد به الأمراض الفثارية والجرثومية، أو ربما يقصد بها أمراض جلدية تسبب ظهور بثور، حبوب مليئة بالسوائل. صح. إذن هاي الأجوبة اللي وردت، إذا حد نسيت اسمه يذكرني، لأنه يعني جل من لا يسهو. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج،
1: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
0: قالوا
2: ما هي الشلغ البغدادي هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
0: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
0: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
0: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
5: سيداتي أنساتي سادتي مستمعين صوت الخليج، أنا معكم مجدي الحسيني عازف البيانو والأورج، مع السيدة أم كلثوم والأستاذ عبد الحليم والأستاذ فريد الأطرش والحبايب كلهم. على فكرة أنا هقول لكم حاجة حصلت في مرة. أنا كنت في بلد عربية عمري ما روحتها من 10 سنين، ف يعني بالضبط كانوا اللي أنا العظماء اللي أنا بعزف معهم كانوا رحلوا من فترة طويلة، وأنا كنت في مهرجان، فالمذيع طلع يقدمني من 10 سنين ويقول لهم احنا معانا النهاردة عازف الأورج والبيانو المميز مع عبد الحليم حافظ ومع أم كلثوم ومع فريد ومع عبد الوهاب. فواحد من اللي قاعدين قال له الله، وده لسه عايش لحد دلوقتي. سمعته، فلما طلعت بقى مسكت الميكروفون قلت لهم ولعلمكم الخاصة أنا كمان لعبت مع توت عنخ آمون ومينا وخفرع ومنقرع. المهم يعني كانت لفتة لطيفة من الناس ما كنتش أعرفوا إن أنا عزفت مع العمالقة، وكنت أصغر عازف لعب مع ناس عمالقة زي كده. كان عمري زي ما قلت لكم قبل كده مع الأستاذ فريد كان 12 سنة، ومع الأستاذ عبد الحليم بدأت وأنا عندي 15 سنة. وأنا هحكي لكم النهاردة إزاي بدأت مع الأستاذ عبد الحليم. الأستاذ عبد الحليم أنا كنت بعزف طبعا غربي من خلال أوركسترا كان مشهور قوي برئاسة ابن الكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ إسماعيل حكيم، وهو بيسافر مع والده بره، فجاب أحدث آلات اللي هو الجيتار بالكهرباء والأورج بالكهرباء، كان بيعتمد على الأورج، ما كانش لسه ديجيتال، كان ترانزستور. فالأورج ده كان حاجة غريبة جدا، والجيتار بالكهرباء كان حاجة غريبة برضو. الأستاذ عمر خرشيد كان هو بدأ وهو كان في فرقة منافسة للفرقة اللي أنا كنت فيها، الفرقة بتاعتهم كانت بيغنوا أغاني فرنسية، فكان اسمهم بالفرنسي لبيتيشا يعني القطط الصغيرة، والفرقة دي كان فيها بعد كده ناس عظماء جدا زي الأستاذ عمر خيرت، الأستاذ هاني شنودة، الأستاذ عزة أبو عوف، يعني من المشاهير الفرقة اللي هم بعد كده يعني بقوا عظماء وعمالقة. أنا كنت أعزف مع فرقة البلاك كوتس، واسمنا بالانجليزي لان كان الاغاني اللي بنغنيها كلها باللغه الانجليزيه. فده اللي كان مميزنا بقى عن ان البتيشة بيغنوا باللهجه باللغه الفرنسيه واحنا بنغني باللغه الانجليزيه. فرغم التنافس الشديد ان كانوا اشهر فرقتين الا ان كنا اصحاب جدا واصدقاء جدا، وكان يجمعنا صداقه وحب، يعني مفيش الغيره ولا حسد ولا بتاع، كل واحد ناجح في مجاله. فكان عمر خرشد كعازف في الفرقه دي كان صديقي جدا، وكنا ساعات نروح نعمل اعلانات وناخد فيها مبلغ كبير قوي، بالنسبه لنا في الوقت ده كان حاجه ضخمه قوي يعني. فنعمل كذا اعلان وبتاع مش عارف ايه بتاع، فبقينا اصدقاء جدا. وهو بعد كده راح لعب مع السيده ام كلثوم، هو اكبر مني باربع سنين او خمس سنين، لعب مع السيده ام كلثوم في اغنيه دارت الايام بلحن الاستاذ عبد الوهاب، ومع الاستاذ عبد الحليم في اغنيه زي الهوى يا حبيبي. والسنه اللي حصل فيها كده عمل صرعه كبيره او عمر خرشد ونجاح خارق، وما كانش لسه آلت الأورج دخلت في الفرق الشرقية. عبد الحليم مشهور عنه أنه بيحب قوي الآلات الحديثة وعايز يتطور دائما في فنه وعايز يعمل الأحدث والأجدد. ففي مرة كان بيعمل بيستعد عشان فيلم، يعمل فيلم أبي فوق الشجرة، فقال له عمر خرشد أنا نفسي دخل آلت الأورج في أغنية من أغاني الفيلم، ما تعرفش حد عنده أورج وبيعزف أورج؟ فقال له أنا ليا واحد صاحبي بس صغير في سنه 15 سنة. عبد الحليم قال له هيهبب بيه على آلة الأورج؟ مش هيهبب حاجة، مش عارف سنه صغير قوي، ده مش بروفيشنال حيبة. على العموم أنت إيه هاته، إحنا نضحك عليه ونديله قرشين على الأورج ونخلي حد من الاساتذه في الفرقه المسيحية هو يعزف يعني على آلة الأورج استخدمه. فعمر ما حبش يعني يحرجني او يجرح يعني يحرج شعوري، فقال لي ايه رايك تحب تتعرف على عبد الحليم؟ قلت له طبعا، مين ما حبش يتعرف على عبد الحليم، ده حاجه جميله جدا. فقال لي عندي بكره بروبه مع الاستاذ عبد الحليم، ايه رايك تيجي وهات الأورج معاك بالمرة عشان نفرجه على الأورج على أساس إنها آلة غريبة وجديدة؟ قلت له ما عنديش مانع. وبعدين فعلا سبحان الله يعني ربنا تخطيطه جميل، لأن احنا أنا رحت مش بعد عبد الحليم، رحت قبل ما يجي عبد الحليم، لأن لو كنت رحت بعد ما هو موجود كان أكيد هينفذ الكلام اللي قاله، هيجيب حد من الفرقه يستخدم الاورج. لكن هو اللي حصل ان انا لما رحت كان هو لسه ما جاش قبلها بساعه، الفرقه اتهبلوا على الاورج ان ده آله غريبه واصواته غريبه. فبداوا يعني عازف التشيلو استاذ مجدي بولس، كان هو من اعمده الفرقه المسيحيه واستاذ عظيم جدا، بدأ يعمل السولو المقدمة بتاعت مشيت على الأشواك، وأنا كنت أحفظ بسرعة، كان عندي ملك الحفظ السريع جدا. فرحت بقولها، أنا بعدت أقولها وطلع صوت المرنبة الناعم الجميل ده أبهر عبد الحليم. فدخلت عبد الحليم جاي من بره سامع السولو بتعمل بتاع المقدمة دي، ترى تاتي ترى ترى، عمال انا اقولها فهو دخل من ظهري لقاني انا اللي بعزف على البتاع. فانبسط قوي، بعدين قال لي برافو انت يعني ممكن تقولها؟ فقلت له ما عنديش مانع. طب فهو كان يقود الفرقه، يلا يا جماعه قاد المقدمه ما فيش ولا غلطه. فلقيته راح موقف البروفو وقعد يبوسني ويقول للفرقه الواد ده في جوه في عفريت، مش ممكن ازاي عمل اللي عمله. فكان حاجه غريبه جدا، واصر بقى ان انا اسجل الاغنيه معاهم. فلما سجلتها قال لي عقابا ليك كل الاغاني بقى، انا كنت هعمل اغنيه واحده بس، لا انا هعمل كل الاغاني بالاورج. بس هم كانوا عملوا اوريدي دق شماسي من غير اورج، ولكن بقيت الاغاني بتاع الفيلم عملناها بالاورج. وكانت دي بدايتي مع الأستاذ عبد الحليم حافظ. تحياتي ليكم وإلى اللقاء مع تحية مجد الحسيني.
6: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري منين جاء ومنين اشتق؟
2: قالوا ما هي الشلغ البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
6: قالوا
4: هذا الإيقاع هو ميزان الزف، يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
6: قالوا
5: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
6: قالوا لإذاعة صوت الخليج.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. برضو نادية الصرعاوي تقول بالنسبة لكلمة بأغنية: بثار وهزومه هي حبوب وبثور تشبه النتوءات، تسمى بثور وهزوم الصغيرة، تصيب جفون العين لكن تم جمعها للتوافق مع الكلمات واللحن. شكرا يا نادية الصرعاوي، شكرا جزيلا لكم، وأشكركم على حسن تعاونكم وتواصلكم، وبنتعلم منكم كل يوم شيء جديد وجميل. شكرا. احنا كل يوم في هالوقت سمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. وشافي، على فكرة شافي أول مرة، بس إذا كان هذه سياستك معناها مش هيعرف ولا أغنية. ولا فيصل اللي أشار عليك؟ لا لا، يعني أعطي مسافة يعني معقولة معقولة. نسمع كمان مرة. الآن معقول معقول. شكرا شكرا. شكرا شباب. طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها، أكيد عرفتوها لأنه سهل، يعني سهلوها الشباب. نسمع مصطفى أحمد، لا نسمع عبد الوهاب، صح؟ عبد الوهاب أغنية من غير ليه، مقطع حبيبي، صح؟ جاهز؟ يلا نسمع. طلبة السعاد.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وكمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها ونسمع طلب مبارك لمهندي سارة ليلي لمصطفى أحمد.

مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهدى إبال. و الآن يعني احنا في الدوحة أحلى شيء الصيف إن شاء الله يكون جميل جميل جميل جدا، لأنه أنا بشوف في الأخبار الحر في أوروبا، الحر في بلدان المفروض أنها يعني ما فيهاش حر، لكن وفي وفيات، يعني الله يحمي الجميع إن شاء الله ويحفظكم جميعا. فمعناها لا يا عم خلينا في الدوحة خلينا في الدوحة. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفوها. إذن عرفتوا. طيب ننتقل إلى طلب منتصر شاكر، قوة قوة صح؟ قوة قوة لقحطان العطار.

نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. مقدمة الأغنية ونسمع طلب أحمد الحديثي دور ضيعت مستقبل حياتي، لحن سيد درويش بصوت كارم محمود.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. أنا ما سمعتش ضيعت مستقبل حياتي، الكلمات بس مكتوب عليها ضيعت دور، ضيعت مستقبل حياتي، مش عارف. طيب بتأكد بعدين. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. ونشوف الأجوبة. في علي خاطر النجادي بيقول هو طوني حنا موجود في حلقة اليوم، يعني بيجاوب بس بشكل غير مباشر. صح، طوني حنا. سليمان شحادة، المقدمة أغنية حداي حداي ورد على المي للفنان طوني حنا. صح صح. مين؟ إسماعيل مصطفى، المقدمة أغنية غزال حداي لطوني حنا. شكرا لك وجوابك صح. في أبو فهد الراشد من الكويت، أعتقد مقدمة الأغنية المطرب اللبناني الراحل طوني خليفة، طوني حنا قصدك. غزال الحي ولد على المي، طوني حنا. صح، جوابك صح يا أبو فهد، طوني حنا. مين كمان؟ عادل بوبشيت، المقدمة حداي حداي طوني حنا. صح. أبو فهد يعني بيشكرنا على، يقول أشاد الموسيقار، هذه رسالة اليوم، أشاد الموسيقار بليغ حمدي بالفنان الكويتي مصطفى أحمد، حيث تجمعهما علاقة فنية عميقة، واعتبره من أبرز الأصوات التي تحمل شجنا وموهبة أصيلة في أداء الأغاني الكويتية والخليجية، كما تبادل الطرفان التقدير حيث كانت هناك روابط فنية قوية جمعت بليغ حمدي بنخبة من رواد الفن الكويتي في ذلك الزمن. تحياتي لك أبو أحمد، هذه معلومة عن الفنان الكويتي مصطفى أحمد. شكرا لك يا أبا فهد. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية طوني حنا حداي حداي. صح. طيب سعاد من الكويت، وأحمد هل قرأت سؤالي؟ سعاد من الكويت، ممكن نطلب الأغاني عن طريق الهاتف مثل أول؟ ممكن طبعا، معنا كل يوم بذكر الهاتف، الاتصال على 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر، وعلى مستمعين الكرام من خارج قطر فتح الخط 0974. معنا كل يوم في البرنامج بذكر رقم التليفون، بس ما حد بتصل بالتليفون، مش عارف ليش. ممكن يا سعاد. المقدمة طوني حنا حداي حداي، هذا مازن. صح صح يا مازن. الأغنية اللي طوني حنا مين؟ حنان. صح يا حنان. ريم تقول أي والله يا أبو أحمد، صدقت من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، يا حلو صيفنا ويا حلو شمسنا والحمد لله على فضله، أغلب الأماكن مكيفة، الله يحفظ قطر. آمين يا رب، آمين يا رب العالمين. خلينا يا عم في الدوحة، دوحة ما الله يحفظ الدوحة وأهلها ويخلينا الدوحة يا رب. المقدمة طوني حنا أبو عبد الوهاب. صح صح يا أبا عبد الوهاب. في أغنية قوة للملحن، أو قوة حسين، للملحن حسين البصري، غناها بصوته ولجمال الأغنية غناها الكثير ومنهم قحطان العطار. هذا الكلام لمين؟ هذا الكلام لمين؟ هذا أم أحمد من العراق. شكرا. غزال الحي ولد على المي، تيملي أغنية لبنانية ابن البادية من الأردن. حياك الله يا ابن البادية، جوابك صح بس ما ذكرتش المطرب، طوني حنا. محمد حسن، الأغنية شامية يمكن عصام رجي. لا طوني حنا. بعدين بيقول عصام شامية يمكن عصام رجي أو طوني حنا. صح طوني حنا، خليك مع طوني حنا. محمد حسن صح. توني، مين اللي بجاوب توني؟ من الذي أجاب توني؟ يعني مخفف الطاء يعني. أحمد عبد الله، شكرا يا أحمد. صح. سعاد، شكرا لك يا سعاد. طيب إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

والله ما لم نقدم الهدية اليوم نظرا لضيق الوقت وفي طلبات كثيرة، إن شاء الله نرضي يعني إن شاء الله يسعفنا الوقت. فاطمة لهيبي كانت طلبة محبوبي فينك لفايدة كامل.

نسمع طلب عوض الكريم جمال. طلب أبو بكر سالم أغنية من أغنيات أبو بكر. والله هذه الأغنية أنا يعني أحبها، خاصة عزف العود لأحمد فتحي في الأغنية. نسمع.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. إجازة أسبوعية جميلة نتمناها للجميع، وصيفية حلوة نتمناها في ربوع قطر الحبيبة والجميلة. في شكرا لإيمان، دائما إيمان تودع وتستقبل ويعني توجه تحاياها، وفل وياسمين ودهن دهن وورد ودهن العود وورد ومسك وعود والعنبر وكل شيء. شكرا يا إيمان، شكرا جزيلا. أغنية من قال لي عبد الرب إدريس مش هي اللي سمعتها، هذا علي خاطر النجادي. والله خلينا نشوف في مرة قادمة إن شاء الله. الآن انتهى الوقت، وصلنا لأغنية أغنية محمد اللي طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان، يتب رسائل بين شطين لعبد الحليم حافظ. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.
1: أتب رسائل بين شطين يا حلو.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

طيفك مكتفى يسأل نجوم الظهر منك والفكر تسري وجفني ما غفى.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جيناكم مستمعين ومستمعات.
1: أنا أكثر شخص أحبك
0: بحبك. إحنا ابتدينا وجونا رومانسي وأغاني كلمات وأشعار وأحلى حوارات.

كل الناس يلا نواصل الرحلة وياكم وحياكم. 430,000 واتساب وأيضا تطبيق إكس. نبي الجو يكون مفرفش منعش، اختيارات رايقة وحلوة تناسب الخميس الونيس، وهلا بالكل.

الله الله، حالتنا كلش زينة وكلنا مستمتعين ومستأنسين، وهلا بالعراق وهلا بهلا. شكرا علي موسى، مرحبا ابراهيم محسون يبي يسمع ويانا عيسى الكبيسي ألي عيوني، وعندي بعد اختيار بغان بدر عبد المحسن قصيدة حلوة أبعتذر إن شاء الله. وإحنا اشتقنا لكم واشتقنا نرجع لتواصلنا معكم، حياكم ويانا وتسلمين يا الغالية.

تسلمون لموضوع الحر. الحر ودرجة الحرارة، مو إحنا دائما نقول العمر مجرد رقم، خلاص خلونا نقول كذي، درجة الحرارة مجرد رقم. ترى أنتوا كله في المكيفات، يعني ما يمدي تركبون السيارة وبعد مكيف، فلا تستسلمون لموضوع إن إحنا نتم بس لا حركة وربادة وقاعدين. البحر إش زينة وإش حلاته.

الدليل الحين لو تمشون الهواء يكشكش. إيه ما تقدرون في المدينة، لكن أمانة اللي رحتوا أي سيف والشواطئ الأجواء ولا أروع. حياكم وحيا الله اختياراتكم الروعة معانا. أنا يا عيوني عيسى الكبيسي.

محسون شكرا الصوت صوتك، ومتواصلين مع جلسات صوت الخليج. شكرا لهذه الاختيارات يا ابو عبد الله، واسمع معانا بمحضار منصور المهندي.

الأصوات، مساء الخير ويا مرحبا بك. معكم نقضي ساعة ولا أروع، وبعض الاختيارات إذا ما استمعناها مباشرة في هذه الساعة بتكون إن شاء الله في ساعة أغانيكم، وإن شاء الله اختيارك يكون ويانا في هذه الساعة. تسلم يا أبو غانم، شكرا لك يا فرحان من اليمن، غير الاختيار.

مرحبا علي موسى. لا إله إلا الله، بيننا وبينك قرين مشترك. أنت ما تدري إحنا شنو محاضرين. أنا قلت لك غير الاختيار، وأنت شنو أرسلت؟ تريد تسمع لكاظم الساهر. وشكرا لهذا الاختيار، ونهديك هذه المفاجأة. القلب للقلب شاهد حقيقة. كاظم الساهر رجع بعمل عراقي رومانسي راقي، كتبه ولحنه بنفسه، ورجع للون اللي اشتهر فيه اللي كله شوق ولهفة وإحساس. سبحان الله، يعني فكرتها وايد حلوة الأغنية اللي أجيبك، الشوق والإصرار على لقاء الحبيب مهما كانت.

شكرا يا سعاد، شكرا يا العسل والجيمر اختيار إبراهيم العزاوي، تشكرك على اختياره فعلا. كاظم السعر كعادة سلطنة وطرب واختيار ولا أروع وكلمات في الصميم. لكن احنا راح نروح لشمس الغنية والجو اللبناني، نجوى كرم هيدا حكي.

0: أخذ من هذه الأغنية هذه النصيحة ونقول نعم نحتاج مرات إلى جرعة شجاعة وجرعة تحرر من بعض القيود ونحاول نخوض تجارب حلوة وجيدة وجديدة خصوصا في الصيف. مهما كان محتاجين شوية أكشن حتى نستمتع ونستثمر وقتنا في نفسنا في عيالنا وأيضا في صحتنا. يعني الصحة معناتها جيم معناتها بحر معناتها كل شيء مفيد وأيضا القراءة لغات دورات الهواية نطورها. ترى مو معناته ما يعني كله لازم نكون ظهرة ظهرة ظهرة وسوق وسينما، لا مرات نحتاج لهذه الراحة وهذه القعدة. مثل آمر تدلل نمنحكم هذه الراحة والهدوء. الهدية قصيدة وغنية والاختيار اليوم من بغانم الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن. أبعتذر
1: أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. وأبعتذر عن كل شيء إلا الجراح، ما للجراح إلا الصبر. وان ضايقك إني على بابك أمر في ليلة ألم، وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلب القدم. أبعتذر أبعتذر كل ندم عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر. صدقي ما اخترت أنا أحبك، ما حد يحب اللي يبي. تصدقي ما اخترت أنا أحبك، ما حد يحب اللي يبي. يا حبي المر العذب سكنتي جروحي غصب ليت الهوى، وانتي كذب كان اعتذر لك عن هواي. وما اقول انا كوني معاي، الله كريم حبك يكون جرح القديم وهم القديم. ابوعدك لو الطريق بيبعدك بمشي الطريق، وبوعدك لو الجحود بيسعدك مالي رفيق. أبجمع أوراق السنين وودك، وكان الفراق اللي تبين الله معك. لو ضايقك إني على بابك أمر في ليلة ألم، وإني على دربك مشيت عمري وأنا قلب القدم. أبعتذر أبعتذر كمين.

شكرا يا أبو غانم لاختيارك يا بدر عبد المحسن، وهديناكم أيضا أغنية بصوت فهد الكبيسي، وأساسا هذه الأغنية من الأغاني اللي لها قصة وحدث كبير في حياة الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وكان عنده هذا النص اللي فيه هذه الأبيات اللي يعتذر فيها لزوجته، ولكن جاء الرد من الزوجة باختيار جاء عندنا من المستمع اللي حابب يسمع معانا، خالد عبد الرحمن، تقوى الهجر. وطبعا هي الرد، تقوى الهجر تكون من 16 بيت، أما بعتذر كانت من 14 بيت، وقارنوا القافية وشوفوا أبعتذر عن كل شيء إلا الهوى، ما للهوى عندي عذر، وسمع الرد.

0: لا بيزعلون علينا. أحلى مقطع الحين. صبر صبر مستمعينا، تتذكرون جيل الطيبين سبعينات ثمانينات تسعينات وكل الطيبين اللي يسمعونا؟ يلا يلا على الصوت وقولوا شو تقولون، تعرفون تتذكرون؟ الله كريم
1: الله كريم
0: الله الله
1: الله عليم
0: هو عالم بالحال. الله كريم.

أغنيتين لهم عمر ولكن محفورين حقيقة في ذاكرتنا، ولها يعني هذه القصة المناسبة الخاصة فيها، ولكن احنا وصلتنا بإحساس وصدق ومشاعر. وشكرا لكل اللي يسمعونا وطلبوا هذه الاختيارات. عيسى تسلم، وإن شاء الله بنسمع اختيارك. وسليمان سعيد العاصمي، شكرا لتواصلك الراقي، والله يسعدك. وأنت اللي اخترت تقول هجر، مرحبا بك. علي موسى شنو قاعد تكتب؟ ليش يطلع لي جاري الكتابة وبعدين أتوقف تفكر؟ علي وجداد أنغام طول ما أنت بعيد.

روعة روعة الأغنيات اليوم، فيها تسلسل وسيناريو جميل للحب والشوق والرومانسية بين الخليجي والعربي. الله يرضى عليك ويسلمك علي موسى. علي موسى، على فكرة نفس النخل نفس الطريقة هيك اللي أنت مصورة اليوم، أنا منزلة صورة بالإنستغرام، سبحان الله لفت نظري، لأن اليوم عندنا هوا وكنت في سيرين، وإن الشهر الجاي خلاص بناكل رطب إن شاء الله. تسلم تسلم. وهذه يقول ابن قريتي الجميلة، ذكرني شو اسم قريتك عشان نهيض هسه البغدادي عندنا. العزاوي عذرا. شكرا يا سعاد وتسلمين، ويلا نهديكم هذا الاختيار يا معلي ومريم.

أحلى أحلى أحلى شيء إنه يكون عندنا هذا التقدير والحب والثناء منكم وهذا الاستمتاع. تسلمون. والاختيارات أيضا تقدرون تواصلونها وتطلبونها في الساعة الثانية أول بأول راح يتم تلبية طلباتكم مع عمر العيسف ساعة أغانيكم. وإلى اللقاء وشكرا لك يا سعاد وتسلمي على هالكلام الطيب. أجازة سعيدة. نهديكم الصوت العذب حمزة الفضلاوي. توك تجي إبراهيم العزاوي وراد إبراهيم.

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.
1: أغانيكم.

وقت لملم باقي أيامك أمانة لا رحل ترحل بحب وقلب رابحني أنا شوفي من عيونك وعانق فيها أحلامك أحس بغصة تذبحني دخيلك لو تسامحني على إحساس اللي بعثرته جمح خيرني بالجامك وطن يا غربتي بدونك يا شوق وهم ذابحني أدريبك تحس فيني ولام الله من لامك أبيع الروح يا كل الروح لأجل لحظة تصارحني حقيقة كنت أنا بدنياك أو من صنع أوهامك أثاري حبي لك واضح ولا أدري شو اللي جارحني وعشان الخوف غيبت الحقايق بس قدامك أنا أدري ملخبط إحساسي وأشوف الوجز فاضحني قبل تروح لملمني وخذ مني هنا أيامك.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على من خلال الموقع أو من خلال الترددات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال في جمال محمد طلب سيدي السيد سادتي لعزيزة جلال. هي أصلا لجابر جاسم، غنتها عزيزة جلال مهابة من السعودية، طلبت ما استغناش عنك لنجاة الصغيرة. حمد طلب الأطلال لأم كلثوم. أبو هيثم طلب يا حاسدين الناس لمحمد عبد المطلب. خالد خليل طلب المكير لياس خضر. أبو محمد طلب يا رايحين الوطن، غير الأغنية يا أبا محمد، لو سمحت غير الأغنية، أغنية كرامة مرسال، ولك الشكر الجزيل. مازن طلب اشتأنا يا حلو لحنان السورية. أم أحمد من العراق طلبت يا أبو فهد عوض الدوخي. سعاد طلبت من غير لي مقطع حبيبي لعبد الوهاب. مبارك المهندي طلب سارة ليلي مصطفى أحمد. منتصر شاكر طلب قوة قوة قحطان العطار. أحمد الحديثي طلب دور ضيعت مستقبل حياتي بصوت كارم محمود وهو لسيد درويش. عيسى السليطي طلب احتمالات خطأ رباب. فاطمة الوهيبي طلبت محبوبي فينك فايدة كامل. عادل ببشي طلب أنوح علي وابكي فرج عبد الكريم. أبو عبد الوهاب طلب عجبت لسعي الدهر موشح لصالح عبد الحي. علي خاطر النجادي طلب من قال عبد الرب دريس. علي وجداد طلب بسك تيجي حارتنا سميرة توفيق. علي موسى طلب أعمل إيه مياد الحناوي. وفي عوض الله الكريم، عوض الله الكريم يقول أطلب أغنية الفنان أبو بكر سالم. أبو بكر سالم أعتقد موجود أو لا، أبو بكر سالم مش موجود. طيب أي أغنية لأبو بكر سالم من الأغاني المتوفرة لدينا؟ إن شاء الله بأختار أغنية وإن شاء الله تعجبك، بس إحنا سنتوقف عن طلب أخذ الطلبات لأنه الوقت لا يسمح، لا أعتقد أنه يسمح. إذا سمح الوقت يا عوض الكريم جمال، أو عوض الكريم جمال من السودان، عوض الكريم جمال يعني اسمك جميل من كل النواحي، عوض والكريم وجمال، شو بدك أحلى أجمل من هالاسم. إن شاء الله يا عوض أي أغنية لي أبو بكر سالم. وآخر أغنية، آخر طلب إذا سمح الوقت، عبد الحليم حافظ يا تبر سايل بين شطين يا حلو يا سمر، اللي طالبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان. الأغنية رقم 21 طلب محمد الشوكري إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت أغنية عبد الحليم يا تبر سايل بين شطين، يا تبر سايل بين شطين، أعتقد بيتكلم عن نهر النيل. عبد الحليم حافظ إن شاء الله، بس إذا سمح الوقت يا محمد بن أحمد الشوكري من عمان. عوض الكريم جمال عنب في غصونة، حلوة
حلوة عنب في غصونة، أبو بكر سالم. حلوة عنب في غصونة. خلينا نسمع أغنية الاستهلال، ابتسام لطفي، وأغنية فارج الهم من جلسات صوت الخليج الحصرية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. فرج الفارج فرج الهم من الفارج فارج الهم سبحانه وتعالى. فرج الله عنا وعنكم جميعا كل هم. في علي خاطر النجادي بيقول علي خاطر ماذا طلب؟ طبعا أنا ذكرت ماذا طلبت يا علي بس ما كنتش متابع يا علي، واضح أنك ما كنتش متابع. إني ذكرت ما طلبت. علي خاطر النجادي طلب أغنية منقال للدكتور عبد الرب إدريس، صح؟ طب يعني ناجح أنا ولا رسوب؟ طيب ذكرت ما طلبت. اليوم عندنا 21 أغنية، 21 أغنية، 21 أغنية، لأنه فيها تاء التأنيث، لأنها متعامل معاملة التأنيث، فإحدى بدل واحد، واحد المذكر، 21 أغنية. فأعتقد أن الوقت إن شاء الله يسمح، لذلك مش هتكلم كثير حتى الوقت ما يضيع. عزيزة جلال، سيدي يا سيد سادتي، أغنية جابر جاسم، لكن تغنيها عزيزة جلال، طلبها جمال محمد اللبناني الذي يعيش في عمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. إحنا وصلنا ل21 أغنية، 21 أغنية، فلا نستطيع تلبية طلبات أو لا نعد بتلبية طلبات غير ذلك إذا تمكننا وإذا الوقت ساعدنا. طيب، مش حتكلم كثير علشان الوقت. مهابة طلبت ما استغناش عنك لنجاة الصغيرة.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى لكم يوم خميس ونيس رائع، نتمنى لكم إجازة أسبوعية أروع وأجمل. سعاد من الكويت تقول أبو أحمد يسعد صباح، شكرا لصباحك يا سعاد. تقول صباحك وصباح الأخ شافي. أبو أحمد عندي سؤال، أغنية من غير ليه المفروض يغنيها عبد الحليم حافظ، هل لو غناها بيكون نفس مستوى عبد الحليم نفس مستوى عبد الوهاب؟ لا أدري، بس اللي خلى عبد الحليم من ضمن ما اللي خلى عبد الحليم ما يغنيهاش كلام عبد الحليم نفسه، أو كلام نسب لعبد الحليم. عبد الحليم قال عبد الوهاب ملحن الأغنية لنفسه، يعني اللحن معمول ليغنيها عبد الوهاب، هذا ما قاله عبد الحليم، لذلك ما غناهاش. أو من ضمن الأسباب أنه ما غناهاش، إضافة إلى أنه كان مريض وظروف المرض والآخرين. لكن في كلام قاله عبد الحليم، وهكذا قيل عن عبد الحليم أنه قال أنه عبد الوهاب ملحنها لنفسه، فبالتالي ما حبش يغنيها عبد الحليم. يعني هذا ما تم تداوله من كلام، يعني لا مدى صحة الكلام لا أدري، لكن هذا ما سمعته حول هذا الموضوع أو قرأته حول هذا الموضوع. شكرا سعاد. نسمع سلام، نروح الأطلال، نروح محمد، نسمع الأطلال، إبراهيم ناجي، رياض الصنباطي، وأم كلثوم، واللي طلبها حمد. شكرا يا حمد، نسمع.

الله الله الله. الأطلال أم كلثوم ورياض السنباطي في وصلنا احنا لل يعني اقتربنا من العاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة في أغنية لعائشة المرطة. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الكلمة اللي أو هنا كلمتان في الأغنية اللي توقفت عندهما ودنا الأجوبة اللي عندكم. أغنية كلمة لا بيثار ولا هزومي، لا بيثار ولا هزومي، نسمعها كمان مرة في الأغنية.

وجعها لا هو بيثار ولا هيزومي. ما هو البيثار وما هو الهيزومي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل. نبيل أرسل عدة رسائل يقول: أمس اعتذرتم بآخر البرنامج بعدم إذاعة الأغنية، وإن كنتم تشعرون بذلك لماذا لم تقولوا من قبلها حتى لو بنصف البرنامج بدلا من الانتظار؟ والبعض للأسف يطلب ولا يتابع البرنامج. شكرا يا نبيل، احنا قلنا إذا سمح الوقت، إذا سمح الوقت، وانتظرنا أن يسمح الوقت، ولكن الوقت لم يسمح في النهاية، فشكرا لك. ويقول: 21 طلب بأول 10 أو 5 دقائق، أين العدالة؟ أتمنى أن تلقون التغريدات من منصة. شكرا يا نبيل. ملاحظة أخيرة وأعتبرها، يقول يعني نبيل، وأعتبرها الختام: الأغاني التي تؤجل لماذا لا ترحل إلى اليوم التالي؟ ربما لم تنزل لهذا لا تذاع. شكرا يا نبيل، لا نرحل أغاني لأنه بتتراكم، وبالتالي من سياسة البرنامج أن لا ترحل الأغاني. شكرا جزيلا لملاحظاتك. في مهابة من السعودية، شكرا يا مهابة، تقول: متى تبدأ فترة وقت توقف البرنامج؟ ممكن تذكر لنا التاريخ من أي يوم إلى تاريخ العودة إن شاء الله؟ المحبة لكم دوما وعاشق الطربيات مهابة، أنا معكم إن شاء الله وباقي معكم، البرنامج لن يتوقف في فترة الصيف ومستمرين، يعني مستمرين، أنا وراكم وراكم، لن أترككم، لن أترككم في الصيف بمفردكم. إن شاء الله. شكرا جزيلا. وسمعنا كلمة في أغنية ما سمعناها، اسمعها كمان مرة، سمعناها صح؟ طيب الآن نذهب إلى طلب أبو هيثم من مسقط: يا حاسدين الناس، لمحمد عبد المطلب.

لا بثار هو ولا هزومي. ما معنى البثار وما معنى الهزومي؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل بعد قليل. وفي سؤال من محمد حسن بيقول: صباحك سعادة. شكرا وصباحك يا أبو حسن. يقول أبو حسن: ممكن تنورني؟ أنا أعرف أنه جمع جزيرة هي جزر، لكنني سمعت أحد مقدمي البرامج الإذاعية يقول عن جمع جزيرة جزائر، مما جعلني في حيرة من أمري. محمد حسن: الثنتين صح يا محمد، جزر صح، الجمع جزر وجزائر صح، الاثنين صح يا محمد. شكرا جزيلا لك وعلى ثقتك، أشكرك طبعا. مهابة تقول: أسعدتوني بهذا الخبر، أسعد الله قلوبكم وحياتكم وأيامكم، يا أجمل برنامج طربي في العالم العربي. شكرا. حلوة فيها سجع، يا أجمل برنامج طربي في العالم العربي، حلو سجع. في مين كمان؟ في حد علق؟ طيب، هذه الأجوبة على السؤال. شكرا يا محمد حسن. وين وصلنا؟ وصلنا يا شافي، ياس خضر صح؟ المكير. احنا حطينا كلمة المكير مرة، كلمة في أغنية، فاكرينها؟ طيب نسمع طلب خالد خليل، المكير لياس خضر.

لا بثار هو ولا هيزومي، ما معنى الكلمتين؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وأحمد الحديثي بيقول تحياتي أبو أحمد المكير، وليس المكير، أنا شو قلت؟ مشير، قصدك مشير يعني؟ وأصلها من القار، وهي المادة المستعملة في توليد الشعر. مكير، مقير، مقير، أيوه، اللي هي الأسفلت، يعني بتمشي لغاية المكير، لغاية ما الأسفلت وصل يعني. أيوه، معظم الشوارع في الريف ترابية، وعندما يقومون بتبليط شارع فإن الناس يشيرون إليه بالمكير أو المشير. شكرا يا أحمد الحديثي، شكرا جزيلا. في محمد حسن بيعلق بيقول هذا جواب هذا جوابك إن شاء الله. وين وصلنا؟ سمعنا الكلمة صح؟ طيب وصلنا الآن حنان السورية، حنان السورية صح؟ في يا رايحين الوطن طلبها أبو محمد.

أنا انتبهت بعد ما ذكرت اسم أبو محمد إنه مازن اللي طلبها، مازن اللي طلب حنان السورية اشتقنا يا حلو. أنا آسف يا مازن لأنه اسمك جاي على طول بعد أبو محمد وأنا عيني تاهت بين الاسمين، معلش فاستعجلت وقلت أنا لا، يعني أرجو المعذرة يا مازن. مازن هو اللي طلب اشتقنا يا حلو لحنان السورية. في مين؟ ما محمد حسن بيقول اعتقد والله برضو برجع انا فكرت انها رساله جديده. طيب نسمع كلمه في اغنيه او كلمتين في اغنيه.

وجعها لا بثار وله هزومي. لا، وين المستمعين الكويت؟ وين هذه كلمات كويتية؟ كلمات كويتية. وين راح أبو الراشد؟ وين راحت سعاد؟ وين راحت لازم أين أنتم حتى الكلمتين بثار وهزومي؟ إذا كان نطقتهم أنا صح، ممكن أكون نطقهم خطأ، لا أدري، بس ما سمعته لا بثار هو ولا هزومي، صح شباب؟ أنتوا معي ولا مع الأسف؟ معي الحمد لله. وصلنا ل يا أبو فهد، كويس صح؟ أبو فهد طلبتها أم أحمد من العراق لعوض الدوخي.

0: عادل بوبشيت أول إجابة بيقول بثار تهيج مثل الالتهاب، هزومي انتفاخ مثل الورم. صح، هذه نوع أمراض، بعيد عنكم الأمراض إن شاء الله. وجعها لا هو بثار ولا هزومي، لأن الأغنية يا عين يلي فيها وجع، فهي مش عارفة هذا الوجع أو اللي كاتب القصيدة مش عارف يعني هو بثار ولا هزومي، وهي أنواع من الأمراض، منها البثار اللي هو بثور اللي بتطلع بثور من البثور اللي تطلع على الجلد، أو هزومي اللي هو الانتفاخ. عافانا وعافاكم الله. طيب هذا وين رحت أنا؟ هذا عادل بوبشيت صح؟ اللي بدأ في الجواب عادل، بدأ عادل بوبشيت. في سؤال أنا ما انتبهت لهش، ممكن السؤال من مين؟ من أبو ناصر في قطر، يقول أول شيء سوف يتوقف البرنامج في الفترة القادمة، شكرا جزيلا لأخو. لا لا مش هتوقف، طربيات مش هيتوقف، مستمر إن شاء الله. ويقول لماذا لم يتم عرض برنامج طربيات وبرنامج آمر تدل المسجلة عبر موقع إذاعة صوت الخليج؟ لأنه أمر تدلل مستمر، أمر تدلل مستمر، وما ينفعش مسجل لأنه طلبات مستمعين يعني بتصلوا يعني حي مباشر زي طربيات نفس الشيء. وبعدين بيقول كيف يمكن الاستماع للحلقة الخاصة عن الراحة الكبير الأستاذ محمد رشيد وشكرا جزيلا؟ أنا ما أرسلت لك إياه، أنا ما أظن أرسلت لك ولا ما أرسلت لك إياه، بكلمه إن شاء الله رئيس الاستديوهات إن شاء الله. أيضا يقول إذا ممكن أعرف اسم الأغنية التي غناها الأستاذ عبد المحسن مهنا من كلمات الشاعر خليفة جمعان رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها كرام مرسال رحمة الله عليه، والأغنية التي غناها عبد المجيد عبد الله، وشكرا لكم. إن شاء الله بشوف الأسماء الأغاني، إحنا ذكرناها أعتقد في الحلقة المخصصة عن محمد خليفة جمعان رحمة الله عليه. طيب مين أجاب كمان؟ مازن حيزومي هو وسط الصدر، البثار يمكن الثأر، لا البثار بثور، البثور بتطلع في الجلد، والحيزومي نوع من أنواع الأورام يعني. وين راح كمان محمد حسن؟ أعتقد والله أعلم المقصود من غير خوف وفزع وهروب الكر والفر، لا لا هي تكلم عن أنواع أمراض جلدية. عافانا وعافاكم الله. مهابة تقول بثار ولا هزومي، تستخدم هذه العبارة لوصف الألم الخفي أو المرض المستعصي الذي لا يعرف له دواء ولا يمكن تشخيصه. بثار مشتقة من البثر أو البثور، وهي الحبوب أو الخراجات الصغيرة التي تظهر على الجسم. صح يا مهابة، برافو عليك. أي أن عيني تتألم وتشتكي من وجع خفي حيرني فلم أستطع تمييزه أو تشخيصه، فهو ليس بمرض ظاهر يرى بالعين بثار، ولا هو بمرض باطني له أثر وأنين مسموع مثل الهزومي. شكرا يا مهاب، جوابك صح. ريم صباح الورد، وجعها لا بثار ولا هزومي يصف الشاعر ألمها والوجع الذي يحس به أو تحس به، أنه ليس له أعراض واضحة لا بثار، يعني لا يظهر على الجلد مثل البثور والحساسية حساسية الجلد وتغير لونه، ولا هزومه وليس له أثر واضح على الجسم، فلا يظهر على الجسم التحول الشديد الذي يصاحب معظم الأمراض الجسدية. تحياتي ريم، شكرا وتحياتنا لك يا ريم، شكرا لك. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة بثار مرض أشبه بالحبوب، والهزوم انتفاخ بسبب المرض. تحياتي أبو هيثم مسقط، شكرا لك. علي وجداد، كلمة معناها حساسية وملتهب. شكرا يا علي، وجوابك صح. أنا عايز يزعل اليوم لأنه بيزعل لما بيجاوب صح. جوابك صح، جوابك صح جدا. في رسالة من نادية الصرعاوي، أختكم نادية الصرعاوي، حياك يا من الكويت نادية، تقول وصباح الفل والاسمين لك أخي أبو أحمد ولجميع المستمعين الكرام. وبالنسبة لأغنية قالوا لي هاني الود، حسب الرواية التي سمعتها من خالي أن الموسيقار عبد الوهاب طلب من الشاعر كتابة أغنية خاصة لتعود له زوجته نهل القدس التي سافرت لبلادنا إثر خلاف كان بينهما، وفعلا لحنها وغناها، وعند سماعها للقدس للأغنية بالإذاعة رجعت له ولم تفارقه. والله أعلم، واقبلوا تحياتي أختكم نادية صرعاوي. صح يا نادية، يعني ما سمعته من خالك صح، يعني هذا برضو سمعته أنا. فاطمة لوهيبي، مصطلح بثار وهزومي ليس اسما طبيا شائعا، غالبا ما يقصد به الأمراض الفثارية والجرثومية، أو ربما يقصد بها أمراض جلدية تسبب ظهور بثور، حبوب مليئة بالسوائل. صح. إذن هاي الأجوبة اللي وردت، إذا حد نسيت اسمه يذكرني، لأنه يعني جل من لا يسهو. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. قالوا لإذاعة صوت الخليج.
1: نقول إيقاع فن السامري، منين جاء ومنين اشتق؟
2: قالوا ما هي الشرق البغدادي؟ هذه الفرقة شنو؟
3: حنتكلم ساعات عن الكلام، حنتكلم ساعات عن طريق التعبير، وحنتكلم ساعات عن الألحان.
4: قالوا هذا الإيقاع هو ميزان الزف، أي يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
5: قالوا
6: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة المقدمة الموسيقية.
5: قالوا لإذاعة صوت الخليج.
7: سيداتي أنساتي سادتي مستمعين صوت الخليج، أنا معكم مجدي الحسيني عازف البيانو والأورج، مع السيدة أم كلثوم والأستاذ عبد الحليم والأستاذ فريد الأطرش والحبايب كلهم. على فكرة أنا هقول لكم حاجة حصلت في مرة. أنا كنت في بلد عربية عمري ما روحتها من 10 سنين، ف يعني بالضبط كانوا اللي أنا العظماء اللي أنا بعزف معهم كانوا رحلوا من فترة طويلة، وأنا كنت في مهرجان، فالمذيع طلع يقدمني من 10 سنين ويقول لهم إحنا معانا النهاردة عازف الأورج والبيانو المميز مع عبد الحليم حافظ ومع أم كلثوم ومع فريد ومع عبد الوهاب. فواحد من اللي قاعدين قال له الله، وده لسه عايش لحد دلوقتي. فأنا سمعته، فلما طلعت بقى مسكت الميكروفون قلت لهم ولعلمكم الخاص أنا كمان لعبت مع توت عنخ آمون ومينا وخفرع ومنقرع. المهم يعني كانت لفتة لطيفة من الناس ما كنتش أعرفوا إن أنا عزفت مع العمالقة، وكنت أصغر عازف لعب مع ناس عمالقة زي كده. كان عمري زي ما قلت لكم قبل كده مع الأستاذ فريد كان 12 سنة، ومع الأستاذ عبد الحليم بدأت وأنا عندي 15 سنة. وأنا هحكي لكم النهاردة إزاي بدأت مع الأستاذ عبد الحليم. الأستاذ عبد الحليم أنا كنت بعزف طبعا غربي من خلال أوركسترا كان مشهور قوي برئاسة ابن الكاتب الكبير الأستاذ توفيق الحكيم، الأستاذ إسماعيل حكيم، وهو بيسافر مع والده بره، فجاب أحدث آلات اللي هو الجيتار بالكهرباء والأورج بالكهرباء. كان بيعتمد على الأورج، ما كانش لسه ديجيتال، كان ترانزستور. فالأورج ده كان حاجة غريبة جدا، والجيتار بالكهرباء كان حاجة غريبة برضو. الأستاذ عمر خرشيد كان هو بدأ وهو كان في فرقة منافسة للفرقة اللي أنا كنت فيها. الفرقة بتاعتهم كانت بيغنوا أغاني فرنسية، فكان اسمهم بالفرنسي لبيتيشا يعني القطط الصغيرة. والفرقة دي كان فيها بعد كده ناس عظماء جدا زي الأستاذ عمر خيرت، الأستاذ هاني شنودة، الأستاذ عزة أبعوف، يعني من المشاهير الفرقة اللي هم بعد كده يعني بقوا عظماء وعمالقة. أنا كنت أعزف مع فرقة البلاك كوتس، واسمنا بالانجليزي لان كان الاغاني اللي بنغنيها كلها باللغه الانجليزيه. فده اللي كان مميزنا بقى عن ان البتيشه بيغنوا باللهجه باللغه الفرنسيه واحنا بنغني باللغه الانجليزيه. فرغم التنافس الشديد ان كانوا اشهر فرقتين الا ان كنا اصحاب جدا واصدقاء جدا، وكان يجمعنا صداقه وحب ما فيش الغيره ولا حسد ولا بتاع، لكل واحد ناجح في مجاله. فكان عمر خرشد كعازف في الفرقه دي كان صديقي جدا، وكنا ساعات نروح نعمل اعلانات وناخد فيها مبلغ كبير قوي، بالنسبه لنا في الوقت ده كان حاجه ضخمه قوي يعني. فنعمل كذا اعلان وبتاع مش عارف ايه بتاع، فبقينا اصدقاء جدا. وهو بعد كده راح لعب مع السيدة ام كلثوم، هو اكبر مني باربع سنين او خمس سنين، لعب مع السيدة ام كلثوم في اغنيه دارت الايام لحن الاستاذ عبد الوهاب، ومع الاستاذ عبد الحليم في اغنيه زي الهوى يا حبيبي. والسنه اللي حصل فيها كده عمل صرعه كبيره او عمر خرشد ونجاح خارق، وما كانش لسه قالت الأورج دخلت في الفرقه الشرقيه. عبد الحليم مشهور عنه انه بيحب قوي الآلات الحديثة وعايز يتطور دائما في فنه وعايز يعمل الأحدث والأجدد. ففي مرة كان بيعمل بيستعد عشان فيلم، يعمل فيلم أبي فوق الشجرة، فقال له عمر خرشد أنا نفسي أدخل آلة الأورج في أغنية من أغاني الفيلم، ما تعرفش حد عنده أورج وبيعزف أورج؟ فقال له أنا ليه واحد صاحبي بس صغير في سنة 15 سنة. عبد الحليم قال له هيهبب ايه على آلة الأورج؟ مش هيهبب حاجة، مش عارف سنه صغير او ده مش بروفيشنال حيبة. عموما انت ايه هاتوا احنا نضحك عليه ونديله قرشين على الأورج ونخلي حد من الأساتذة في الفرقة المسيحية هو يعزف يعني على آلة الأورج استخدمه. فعمر ما حبش يعني يحرجني او يعني يحرج شعوري، فقال لي ايه رأيك تحب تعرف على عبد الحليم؟ قلت له اه طبعا، مين ما حبش يتعرف على عبد الحليم، ده حاجة جميلة جدا. فقال لي عندي بكرة بروبة مع الأستاذ عبد الحليم، ايه رأيك تيجي وهات الأورج معاك بالمرة عشان نفرجه على الأورج على أساس إنها آلة غريبة وجديدة؟ قلت له ما عنديش مانع. وبعدين فعلا سبحان الله يعني ربنا تخطيطه جميل، لأن احنا أنا رحت مش بعد عبد الحليم، رحت قبل ما يجي عبد الحليم، لأن لو كنت رحت بعد ما هو موجود كان أكيد هينفذ الكلام اللي قاله، هيجيب حد من الفرقة يستخدم الأورج. لكن هو اللي حصل أن أنا لما روحت كان هو لسه مجاش قبلها بساعة، الفرقة تتهبلوا على الأورج أن ده آلة غريبة وأصواته غريبة. فبدأوا يعني عازف التشيلو أستاذ مجدي بولس، كان هو من أعمدة الفرقة المسيحية وأستاذ عظيم جدا، بدأ يعمل السولو المقدمة بتاعت مشيت على الأشواك، وأنا كنت أحفظ بسرعة، كان عندي ملك الحفظ السريع جدا. فروحت بقولها، أنا بعدت أقولها وطلع صوت المارمبا الناعم الجميل ده أبهر عبد الحليم. فدخلت عبد الحليم جاي من برة سامع السولو بتعمل بتاع المقدمة دي، ترى تاتي ترى ترى عمال انا اقولها فهو دخل من ظهري لقاني انا اللي بعزف على البتاع، فانبسط قوي. بعدين قال لي برافو انت يعني ممكن تقولها؟ فقلت له ما عنديش مانع. طب فهو كان يقود الفرقه، يلا يا جماعه قاد المقدمه ما فيش ولا غلطه. فلقيته راح موقف البروفو وقعد يبوسني ويقول للفرقة الواد ده في جوه في عفريت، مش ممكن ازاي عمل اللي عمله. فكان حاجة غريبة جدا، وأصر بقى ان انا اسجل الاغنية معهم. فلما سجلتها قال لي عقابا ليك كل الاغاني بقى، انا كنت هعمل اغنية واحدة بس، لأن هعمل كل الاغاني بالأورج بس. هم كانوا عملوا اوريدي دق شماسي من غير أورج.

0: دف يقدم بعدد من الآلات الإيقاعية.
1: قالوا
2: أدليب هو مصطلح موسيقي بيطلق على مقدمة الموسيقية.
1: قالوا لإذاعة صوت الخليج.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. برضو نادية السرعاوي تقول بالنسبة لكلمة بأغنية: بثار وهزومه يا حبوب، وبثور تشبه النتوءات، تسمى بثور وهزوم الصغيرة، تصيب جفون العين، لكن تم جمعها للتوافق مع الكلمات واللحن. شكرا يا نادية السرعاوي، شكرا جزيلا لكم، وأشكركم على حسن تعاونكم وتواصلكم، وبنتعلم منكم كل يوم شيء جديد وجميل. شكرا. احنا كل يوم في هالوقت سمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. شافي، على فكرة شافي أول مرة، بس إذا كان هذه سياستك معناها مش هيعرف ولا أغنية. ولا فيصل اللي أشار عليك؟ لا لا، يعني أعطي مسافة يعني معقولة معقولة. نسمع كمان مرة. الآن معقول معقول. شكرا شكرا. شكرا شباب. طيب إن شاء الله تكونوا عرفتوها، أكيد عرفتوها لأنه سهل، يعني سهلوها الشباب. نسمع مصطفى أحمد، لا نسمع عبد الوهاب، صح؟ عبد الوهاب أغنية من غير ليه، مقطع حبيبي، صح؟ جاهز؟ يلا نسمع طلبة السعاد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وكمان مرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها، ونسمع طلب مبارك لمهندي سارة ليلي لمصطفى أحمد.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. و الآن يعني احنا في الدوحة أحلى شيء الصيف، إن شاء الله يكون جميل جميل جميل جدا، لأنه أنا بشوف في الأخبار الحر في أوروبا، الحر في بلدان المفروض أنها يعني ما فيهاش حر، لكن وفي وفيات، يعني الله يحمي الجميع إن شاء الله ويحفظكم جميعا. فمعناها لا يا عم، خلينا في الدوحة في الدوحة. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفوها. إذن عرفتوا. طيب ننتقل إلى طلب منتصر شاكر، قوة قوة صح؟ قوة قوة لقحطان العطار.

نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. مقدمة الأغنية ونسمع طلب أحمد الحديثي دور ضيعت مستقبل حياتي، لحن سيد درويش بصوت كارم محمود.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. أنا ما سمعتش ضيعت مستقبل حياتي، الكلمات بس مكتوب عليها ضيعت دور، ضيعت مستقبل حياتي، مش عارف. طيب بتأكد بعدين. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية. ونشوف الأجوبة. في علي خاطر النجادي بيقول هو طوني حنا موجود في حلقة اليوم، يعني بيجاوب بس بشكل غير مباشر. صح، طوني حنا. سليمان شحادة، المقدمة أغنية حداي حداي ورد على المي للفنان طوني حنا. صح صح. مين؟ إسماعيل مصطفى، المقدمة أغنية غزال حداي لطوني حنا. شكرا لك وجوابك صح. في أبو فهد الراشد من الكويت، أعتقد مقدمة الأغنية المطرب اللبناني الراحل طوني خليفة، طوني حنا قصدك. غزال الحي ولد على المي، طوني حنا. صح، جوابك صح يا أبو فهد، طوني حنا. مين كمان؟ عادل بوبشيت، المقدمة حداي حداي طوني حنا. صح. أبو فهد يعني بيشكرنا على، يقول أشاد الموسيقار، هذه رسالة اليوم، أشاد الموسيقار البريق حمدي بالفنان الكويتي مصطفى أحمد، حيث تجمعهما علاقة فنية عميقة، واعتبره من أبرز الأصوات التي تحمل شجنا وموهبة أصيلة في أداء الأغاني الكويتية والخليجية، كما تبادل الطرفان التقدير حيث كانت هناك روابط فنية قوية جمعت بريق حمدي بنخبة من رواد الفن الكويتي في ذلك الزمن. تحياتي لك أبو أحمد، هذه معلومة عن الفنان الكويتي مصطفى أحمد. شكرا لك يا أبا فهد. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية طوني حنا حداي حداي. صح. طيب سعاد من الكويت، وأحمد هل قرأت سؤالي؟ سعاد من الكويت، ممكن نطلب الأغاني عن طريق الهاتف مثل أول؟ ممكن طبعا، معنا كل يوم بذكر الهاتف، الاتصال على 440-30 ألف من داخل ومن خارج قطر، وعلى مستمعينا الكرام من خارج قطر فتح الخط 02974. أنا كل يوم في البرنامج بذكر رقم التليفون بس ما حد بيتصل بالتليفون، مش عارف ليش. ممكن يا سعاد. المقدمة طوني حنا حداي حداي، هذا مازن. صح صح يا مازن. الأغنية اللي طوني حنا مين؟ حنان. صح يا حنان. ريم تقول أي والله يا أبو أحمد، صدقت من شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، يا حلو صيفنا ويا حلو شمسنا والحمد لله على فضله، أغلب الأماكن مكيفة، الله يحفظ قطر. أمين يا رب، آمين يا رب العالمين. خلينا يا عم في الدوحة، ما الله يحفظ الدوحة وأهلها ويخلينا الدوحة يا رب. المقدمة طوني حنا أبو عبد الوهاب. صح صح يا أبا عبد الوهاب. في أغنية قوة للملحن، أو قوة حسين، للملحن حسين البصري، غناها بصوته ولجمال الأغنية غناها الكثير ومنهم قحطان العطار. هذا الكلام لمين؟ هذا الكلام لمين؟ هذا أم أحمد من العراق. شكرا. غزال الحي ولد على المي، تيملي أغنية لبنانية، ابن البادية من الأردن. حياك الله يا ابن البادية، جوابك صح بس ما ذكرتش المطرب، طوني حنا. محمد حسن، الأغنية شامية يمكن عصام رجي. لا، طوني حنا. بعدين بيقول عصام شامية يمكن عصام رجي أو طوني حنا. صح، طوني حنا، خليك مع طوني حنا. محمد حسن صح. توني، مين اللي بجاوب توني؟ من الذي أجاب توني؟ يعني مخفف الطأ يعني. أحمد عبد الله، شكرا يا أحمد. صح. سعاد، شكرا لك يا سعاد. طيب إذا نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

والله ما لم نقدم الهدية اليوم نظرا لضيق الوقت وفي طلبات كثيرة، إن شاء الله نرضي يعني إن شاء الله يسعفنا الوقت. فاطمة لهيبي كانت طلبة محبوبي فينك لفائدة كامل.

نسمع طلب عوض الكريم جمال. طلب أبو بكر سالم أغنية من أغنيات أبو بكر. والله هذه الأغنية أنا يعني أحبها، خاصة عزف العود لأحمد فتحي في الأغنية. نسمع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. إجازة أسبوعية جميلة نتمناها للجميع، وصيفية حلوة نتمناها في ربوع قطر الحبيبة والجميلة. شكرا لإيمان، دائما إيمان تودع وتستقبل ويعني توجه تحاياها، وفل وياسمين ودهن دهن وورد ودهن العود وورد ومسك وعود والعنبر وكل شيء. شكرا يا إيمان، شكرا جزيلا. أغنية من قال لعبد الرب إدريس مش هي اللي سمعتها، هذا علي خاطر النجادي. والله خلينا نشوف في مرة قادمة إن شاء الله. الآن انتهى الوقت، وصلنا لأغنية محمد اللي طلبها محمد بن أحمد الشوكري من عمان، يتب رسائل بين شطين لعبد الحليم حافظ. معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتساماتكم، في أمان الله.